نباري ديوس كيش تاوتشي نيك قتلال كابان تيل كواتشري قتلال كوكيتا طبيخ كانتيل قتلال كوكيتا طبيخ سونيل كوكيتا طبيخ المولونغا قتلال كوكيتا طبيخ ان ديفرنتس لوغاريس خاو شاوبان ويلي قا بروغراما ربار قطات كتاوتشي نالك قتلال قا بروغراما ياشك إسيك قتلال ويكويار ديوس برا وانيما قتلال كينيوا اي كن كناخنا ويب كتشا وتشلال كتشك تبين كتشلال وني نخ كتبي وي كتشلال نو امبورت كتشال بلا بالي لا بين كتشلال فام بيسيتار كتشال بالي لا بين كي كبير كتشلال انتس كي جو بيتك قبانا ايون اس قطان تشير ديوس كي تشا كتشلال بس كي وين نو كتشال كي بنديسيون كون بورا في كتشلال كي بيتك من شقتا كوبان كي بيكوش كتشلال o katat kanan chak kep kikush kikitik ki medicine kaya kula walo kuna tuwa kecha kuna atak porque are mes que bene kin kuna atak verdad pero katiga kun bal en nombre de Dios kin utsirik chats katutsir we kachalal así es que Dios chiwe kachal shiban escuchar ka programa le número de teléfono kachal el 50 38 22 18 50 38 22 18 tsibakla kachalal 50-38-22-18 o le 30-59-74-63 30-59-74-63

نبار ديوس كيش تاوتشي نيك قتلال كابان تيل كواتشري قتلال كوكيتا طبيخ كانتيل قتلال كوكيتا سونيل كوكيتا طبيخ المولونغا قتلال كوكيتا طبيخ ان ديفرنتس لوغاريس خاو شاو بانويل قا بروغراما ربار قطات كتاوتشي نلقى

تشرو فلوه من قطع اكل اربانا سيجا لباتو سيجا لباتو سيجا لباتو سيجا لباتو.